0: جلك النيلة جلك النيلة فرضا جلك النيلة ملكو جلك النيلة بليد عادك
1: يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يحفو يح